غفر الله للكفل، الله كفل تبخنا کړي. انا یو خسرېره او پسې د توبه استرا. او اسماعیل و ادریس و ذل کفل، یاد کته حال د اسماعیل علیہ السلام او د ادریس علیہ السلام او د ذل کفل، کل من الصابرین، دا ټول د صبر کوونکو نه وو. و ادخلناهم فی رحمتنا، من داخل کړي دوی په خپل رحمت کې. انهم من الصالحین، بشک دا د نیکانو خلقو نه وو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دي قیامت پر ازي دي مؤمن په اعمالو کې ټولو نوزنی او درون شیبا دي هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شیبه دی هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل كي چه دي قيامت پرزي دي مومن پا أعمالو كي طول نوزني أو درون شيبا دي أغب بهترين أخلاقي. زيم مفتي سيد أسد علي شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغا بہترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.